جميعا العظمى وشعبنا أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتزوا وتفتخروا بترحيب